0: على الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ننس ناس البديع ناس نسبح لا نسين
3: نريح تعطار لي البيت.
1: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: مزاجي عالي وأحب أسمعها إمارات FM.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات FM.

0: وكأنك ترى.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إيجارك صار علينا.
3: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

يسعد صباحكم بالخير مستمعين إذاعة إمارات اف ام في حلقة جديدة من برنامج أحلى صباح اللي طلع عليكم يوميا من يوم الاثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 10 الصبح أكيد عبر أثير السعادة أثير إمارات اف ام

نبدأ صباحاتنا الجميلة معاكم مستمعين إذاعة إمارات FM. نتمنى لكم يوم جميل سعيد تحققون فيه كل أحلامكم وأهدافكم يا رب العالمين. في دولة الأحلام لا شيء مستحيل، واليوم نحن في دولة الإمارات، هذه الدولة التي وفرت لنا كل سبل النجاح. كل اللي عليك تسويه بس انك تبدأ، وراح تلاقي اكيد ان شاء الله

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: عند الإشارة.

صبح أيضا بالخير على ريم، أهلا يا ريم، وكل اللي تابعونا صوت وصورة على التيك توك لايف، محمد حياك الله.

0: نروح لهذا الفاصل مستمعينا ونرجع وياكم نكمل في برنامج أحلى صباح.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 53,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: وصباح الخير مرة ثانية على كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف، وكل من يسمعنا عبر أثير إمارات اف ام. سؤالنا لكم اليوم مستمعينا ومتابعينا أيضا على التيك توك في فقرة سين جواب، شو هو الشيء اللي كنت تتمنى أنك تعرفه قبل سنين؟ شيء كنت تتمنى أن حد قال لك إياه على الأقل.

أكيد مع مرور السنوات الواحد نظرته تتغير لكل الأشياء اللي حوله، تكتشف الأشياء اللي ما كنت فاهم منها من قبل. يمكن كنت تظن أنك فشلت في يوم من الأيام وهذه نهاية الطريق، بعدها تكتشف أن في بداية ثانية لهاي النهاية. يمكن كنت قبل أنك تعطي أهمية أكثر لرأي الناس، واليوم اكتشفت أن رأي الناس يعني غاية لا تدرك. فبالنسبة لك اللي تسمعنا واللي تابعنا أيضا على التيك توك، شو هي الأشياء اللي كان ودك أنك تعرفها من قبل؟ كان ودك أنك يعني تسويها وتمشي فيها من قبل، من قبل سنين. شات جي بي تي فاطمة الزعابي تقول لا نضيع عمرنا ننتظر من أحد يعطينا قيمتنا، قيمتنا نحن نعرفها أول. كنت أتمنى أني ما أضيع فلوسي على الماركات، أم مهرة تقول. بالنسبة لك أنت يلي تسمعنا واللي تتابعنا، شو هو الشيء اللي كان ودك تعرفه من قبل؟ حمد يقول لو مشتري ذهب. كلنا والله يعني صدق، لو الواحد خصوصا اللي عاشوا في زمن كان سعر الذهب ولا شيء بالنسبة لليوم، أو مثلا الأراضي اللي كانت قبل أسعارها فعلا أي حد كان يقدر أنه يشتري أرض. أحمد يقول يا ريت لو كنت مشتري بيتكوين، لو مشتري عقار. عبد الله تميمي يقول

0: في ناس يتمنون لو عرفوا قيمة الوقت أبكر، لأن الفرص اللي تروح عليك ممكن ما ترجع مرة ثانية تدق بابك. الحلو في الموضوع أن كل إنسان عنده درس مختلف، تجربة مختلفة، لكن أغلبنا يتفق على شيء واحد، هو أن الحياة دائما تعلمنا. وفي أشياء ما تتعلمها إلا لما تعيشها، لما تحس أن أنت فعلا خضت هاي التجربة، هني تشوف أن هذا الشيء تعلمت منه. صح، يمكن ما نقدر نرجع للورا الحين، ما نقدر نغير شيء صار، لكن حلو أن الواحد يستفيد من هاي التجارب، يستفيد من الأمور اللي ما سواها قبل، ويحس أنه راح تفيده في يوم من الأيام. يجازف اليوم، ليش لا؟ اللي قال عقار ياخذ اليوم العقار، ليش يقول يا ريت؟ اللي قال الاهتمام بكلام الناس خلي اليوم يتغير، اليوم يغير هذا الطبع اللي فيه. يمكن أجمل شيء إن الواحد يمر فيه النضج، إن الإنسان يبدأ يفهم الأمور من المنظور الصح، يكتشف إن بعض الدروس كانت تستاهل إن تأخذ وقت لما أنك تستوعبها وتعرفها. فيلا اللي حاب إنه يضيف أي شيء، هذا هو سؤالنا لليوم. شو هو الشيء اللي كان ودك انك تعرفه قبل سنوات طويلة؟ شاركونا على التيك توك لايف او على الاسمس 3666. ناخذ هاي الاغنية من اغاني ماجد المهندس، غيمة. عاد اشتقنا للغيوم والله، اشتقنا للامطار والاجواء الحلوة. يلا ناخذ هذا الفاصل ونكمل وياكم في برنامج احلى صباح.
1: غيمة، كلمات أصايل، ألحان البحر. غنى ماجد المهندس. غيمة حصرياً على إمارات FM.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني banhomestores.com.

أنا الصراحة حابة أني أسمع رأي كل واحد فيكم اليوم. كل واحد موجود على التيك توك لايف حابة أني أسمع رأيكم، أوكي؟ وكل اللي يسمعونا أيضا يقدرون يشاركونا على 3666. موضوعنا اليوم يقول: هل من الممكن أن الواحد ينجح في عمله حتى لو كان هذا الشخص ما يحب هذا الشغل؟ ولا تحسون النجاح يقتصر على أن الواحد يحب شغله، يستانس ويستمتع فيه؟ أرأس يقول هي نعم، هي بس ما بيبدع. أرأر أيضا الأسود يقول نعم. دي اكس بي نعم. غصبا عنا ليش ام اس هي عادي ويتميز عن غيره بعد. اسامه لفتره محدده لحد الوصول للهدف الاكبر، اهم شيء بيئه العمل. ذا بيست يقول. محمد يقول هي نعم. أهم شيء الإرادة. سارونا تقول على حسب الشخص. أحمد يقول بس دايما يقولون إنه شو، إنه الشخص ما يبدع إلا في المكان اللي يحبه، يعني الوظيفة اللي هو يحبها يستمتع فيها. فإذا شخص مثلا ما يحب الشغلة اللي قاعد يسويها، إنسان مثلا خلنا نقول ما يحب الرياضيات لكنه في قسم الفاينانس، هل راح يتميز؟ هل راح ينجح في هذا المكان؟ خالد يقول أكيد. دي اكس بي مو بشرط. فاطمة الزعابي تقول في ناس اكتشفوا شغلهم من وظيفة دخلوها فقط لأنها كانت فرصة متاحة، عادي ليش لا. من قال وايد منا نسمع المقولة المعروفة والشهيرة هذه: اشتغل اللي تحبه، اشتغل بالشيء اللي تحبه وما بتحس انك تشتغل يوم واحد في حياتك، راح تحس نفسك انك انت فعلا رايح ل يعني رايح تستمتع. لكن الواقع يقول إن مو كل شخص يشتغل في المجال اللي يحبه كان يحلم فيه أصلاً من وهو صغير. والسؤال اللي يطرح نفسه: هل فعلاً لازم إنك تحب شغلك عشان تنجح وتتميز فيه؟ ولا ممكن إن الواحد يحقق النجاحات الكبيرة حتى لو كان يشتغل في مجال عادي ما يحبه؟ خلوني أخبركم عن دراسات مستمعينا. الحقيقة أن الدراسات تقول أن الشغف عامل مهم في زيادة الرضا الوظيفي والاستمرار في هذا المكان، لكنه مش العامل الوحيد للنجاح. في ناس دخلوا مجالات ما كانوا يحبونها من البداية، لكن مع الوقت اكتسبوا هاي الخبرة وحققوا الإنجازات وبدأوا يجنون الأموال ويحبون المجال أكثر بسبب النجاح اللي حققوه. وفي ناس صراحة أنا أعرف وايد ناس اشتغلوا بالشيء اللي يحبونه لكن واجهوا تحديات صعوبات، حسوا أن هذا الشيء الأفضل أن يتم كهواية. نفس المصور مثلا أو الرسام لما يشتغل بشيء هو يحبه مثل الرسم والفن والموسيقى وغيرها، يحس نفسه انه ملزوم انه يسوي هذه الاشياء. بعدها يبدا حب هذا الشيء يتلاشى من عنده ويفقد هذا الحماس.
عشان تشي تشوفون أن وايد من المختصين يشوفون النجاح يعتمد على مجموعة عوامل، منها أن الواحد يجتهد، ينضبط، التطوير المستمر، حلو أن الواحد دايما يطور نفسه، تحمل المسؤولية، هذا كله أكثر وأفضل من أن الواحد بس يكتفي في الشغف.

ومرات الإنسان ما يحب الوظيفة نفسها لكن يحب الأثر اللي يتركه، أو الفريق اللي يشتغل وياه، بيئة العمل، أو الأهداف اللي حققها خلال السنة. ومن هني يجي السؤال، هل أنت بالنسبة لك تنتظر الوظيفة المثالية؟ في وايد ناس كل فترة يغيرون وظيفتهم، ما يوقفون في مكان واحد. هم من الناس اللي يملون مثلا، هم من الناس اللي يدورون على وظيفة الأحلام. ديكس بي يقول أنا مو مال شغل،

رسالتنا لكم اليوم مستمعينا، يمكن الشغف يعطينا دافع أن الواحد يكمل في هذا المجال، لكن الاستمرار والنجاح يحتاجون أكثر من مجرد حب لهذا المجال. في النهاية ممكن مو بكل شخص يشتغل الوظيفة اللي يحلم فيها، ولكن وايد ناس قرروا أنهم يبدون يتميزون في مكانهم. ويجتهدون في المكان اللي هم فيه.

طبعا هذا الكلام لكل شخص الحين رايح الدوام. حلو ان الواحد يحب المكان اللي هو فيه صراحة. حلو ان الواحد يتأقلم خلاص. فهذه رسالتنا اليوم لكم مستمعينا. استانسوا واستمتعوا في الدوام، لأن فعلا بيئة العمل وأنك أنت تروح بنفسية حلوة هذا اللي راح يفرق وياك. شو رأيكم ناخذ هذا الفاصل؟

0: نروح لفاصل ونرجع نكمل وياكم في برنامج أحلى صباح.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك بطاقة إيان ماني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
4: بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.
5: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

يلا أبا أربع أشخاص على التيك توك لايف يكتبوا لي أسامي أغاني حابين تسمعونها اليوم في برنامج أحلى صباح. أول أربعة راح نحط لكم الأغاني اللي تبونها.

يا حمد يا حمد حمد على التيك توك لايف، ترى نحن شو نرضي كل الأذواق، اللي طلبوا عيضة حطينا لهم عيضة، اللي طلبوا أي مطرب ثاني نحط لهم المطرب الثاني. تستاهلين تستاهلين يسارونا. Enjoy.

0: ما عليه بنرجع لها الأغنية، لكن نروح لفاصل إعلاني نرجع نكمل وياكم.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى

0: 6% عند فتح حساب توفير جديد إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي. تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
1: إيجارك صار علينا.
2: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

والله اسمحوا لي انا ما اشوف ترى الكومنتات لاني في نفس الوقت اخرج شوي وياكم شوي ويا الاخراج. فاللي كتب اغنيه يعني رد عيد الاغنيه.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: خبر وايد حلو من بان هوم، حملة إيجارك صار عليهم عادت من جديد. تخيل أنك تربح قيمة إيجار منزلك لمدة عام كامل. كيف تربح؟ كل اللي عليك تسويه أنك تتسوق في جميع معارض بان هوم أو عن طريق التطبيق أو المتجر الإلكتروني، وتدخل بالسحب عشان تحصل على الفرصة للفوز بما يصل طبعا ل 100,000 درهم للمساهمة في سداد إيجار بيتك أو قيمة تمويلك العقاري لمدة عام كامل. طبعا كل أسبوعين راح يكون في سحب جديد، في فايز جديد، فلا تفوتون هاي الفرصة إنكم تكونون الرابح القادم. تقدر تزور أقرب فرع لك لبان هوم وتسوق، أو أسهل شيء عن طريق التطبيق أو الموقع مالهم panhomestores.com. أكيد تطبق الشروط والأحكام. حلو أن الواحد يصير يتشرى حق البيت فجأة يتصلون له والله أنت فزت. انت في الحالتين راح تكون كسبان، غير الخصومات الحلوه اللي يسوونها ايضا بان هوم. ف يلا هاي فرصتك.
2: قبل لا تغير اسمع الياي ودندن على مود امارات FM.

نحن دائما نحاول نخلي يوم الجمعة الحلقة تكون رايقة هادية، نحط الأشياء اللي تبونها، الأغاني اللي تبونها، فهذا جو يوم الجمعة.

0: استمتع بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.
3: جاوبوني بكل صراحة، لاحظتم نفسكم من قبل إنكم لو عطيتوا نفسكم أسبوع كامل عشان تخلصون مهمة معينة فعلا راح تاخذ منك المهمة هذه أسبوع كامل، لكن لو انحطيت في موقف تحت الضغط ونفس المهمة لازم انك تخلصها في يوم واحد خلصتها في ساعات، والمشكلة انه شو تطلع النتيجة بعد احلى واحسن من الاسبوع اللي قضيته وانت تسويها. ليش نمر بهذا الشيء؟ ليش نحتاج الضغط عشان دايما ننجز؟ ليش لما يكون عندنا الوقت الكافي والمهمة تكون بسيطة يتحول لمشروع طويل ياخذ منا ساعات وأيام؟ اليوم بنكتشف معاكم سر غريب بحكم طبعا طريقتنا لإنجاز المهام، هذا الشيء يتحكم في طريقتنا، اسمه قانون باركنسون. في عام 1955 نشر المؤرخ والكاتب البريطاني باركنسون مقال ساخر في مجلة، وأصبحت هاي المجلة شو والمقال مشهور جدا في عالم الإنتاجية. كان يراقب أداء الخدمة المدنية البريطانية ولاحظ ظاهرة غريبة جدا، أن عدد الموظفين كان يزيد حتى في الوقت اللي كانت فيهم المهام مرتبطة بالإمبراطورية البريطانية تتراجع. ومن هني صاغ القاعدة الأساسية وراء هذا الموضوع، أن العمل يتمدد ليملأ الوقت المتاح لإنجازه. فكروا في هاي الجملة، يعني لو عطيت نفسك أسبوع تخلص مهمة ما تحتاج فعليا يوم واحد، غالبا عقلك راح يقول يلا أنا لين نهاية الأسبوع راح أخلصها. ويبدأ يتعامل معاها أن أنت عندك وقت كافي أنك كل يوم تخلص جزء معين. فجأة تطلع عندك أشغال، فجأة تقوم تسوي قهوة، فجأة تعدل أشياء بسيطة، فجأة تقوم ترتب الكبت في البيت، تفتح إيميلاتك الجديمة، تشيك على السوشيال ميديا، تقول يلا بكمل عقب، بعدين تكتشف أن يومين ثلاث مروا والمهمة بعدها ما خلصت. لكن إذا قلت لنفسك في يوم من الأيام لازم أخلص هاليوم قبل الساعة مثلا 5، هني بيتغير تركيزك. ليش؟ لأن وجود وقت محدود يخلي عقلك يحدد الأولويات ويقلل المساحات اللي تتركها للتشتت وتفاصيل اللي ما لها أي أهمية كبيرة. لكن هل هذا يعني بالضرورة أن الضغط دائما يخلي الإنسان أكثر إنتاجية؟ طبعا مش بالضرورة. دراسات في علم النفس والإنتاجية تشير إلى أن وجود موعد نهائي واضح ممكن أن يساعد على التركيز وتقليل التسويف، لكن الضغط الزايد والمستمر ممكن يؤدي للتوتر الإرهاق ويأثر على جودة العمل. يعني الفكرة مو بأن نحط نفسنا في حالة طوارئ دائما، طوارئ دائما وتوتر وإرهاق طول الوقت، لا، الفكرة أن نحدد المهمة بشكل واقعي ونحدد الوقت المناسب لهاي المهمة، بدل ما نخليها أسبوع كامل نخليها يوم واحد. هاي رسالتنا لكم اليوم مستمعينا، أن الواحد دائما وأبدا يفكر في أنه ما يأجل المواضيع، يحاول يخلص اللي عليه بأسرع وقت ممكن. نفس الطالب مثلا اللي عنده امتحان ما يدرس إلا آخر يوم قبل الامتحان بيوم، عاطينك إنزين أسبوع إجازة تدرس فيه، ما في

طلبت أغنية حرب العامري عيونك الناعسة. من اللي طلب لحظة؟ هل هو موجود أصلا في اللايف ولا؟ إنزين نحط لك الأغنية يلا.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

0: بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لنك تقدر. أحلى صباح.

إذا مستمعينا إليكم أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد. بحثا هاتفيا لتعزيز العلاقات والعمل المشترك، رئيس الدولة ورئيس المالديف دفع مسارات التعاون والشراكات التنمويه.

رئيس الدولة يعزي هاتفيا الرئيس الكولومبي بضحايا الزلزال، خالص التعازي إلى الشعب الكولومبي الصديق. وبتوجيهات من رئيس الدولة، الإمارات تخصص 10 ملايين دولار لإغاثة المتأثرين من زلزال كولومبيا. بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تسير جسرا جويا جديدا لنقل الإمدادات الطبية العاجلة إلى غزة.

أكد أن الاحتفال بهم العام الحالي يحمل طبيعة مختلفة. نهيان بن مبارك رعاية الشاب الإماراتي في مقدمة أولويات القيادة بمشاركة 18480 شابا وشابة. الاتحادية للشباب تختتم صيف الإمارات 2026. أيضا مستمعينا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد: تنفيذي عجمان يدعم تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم. فهيم يعزز مكاسب الدولة في التكنولوجيا المتقدمة ويوظف الذكاء الاصطناعي لتطوير الكفاءات. شركة إماراتية تبتكر موظفا رقميا مساعدا للكوادر البشرية بسرعة إنتاجية يحافظ على سرية وأمن المعلومات. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد وتحديدا في صفحات علوم الدار: أبوظبي ترسخ ريادتها في زراعة الأعضاء، 2150 عملية زراعة للأعضاء ناجحة في أبوظبي حتى يونيو. وفعلا هذه رسالة إنسانية تصنع الأمل وتمنح الحياة. أيضا إنجازات نوعية الواحد يفتخر فيها فعلا: ترشيح ريادة الإمارات، 1500 مريض يستفيدون من برنامج حياة. وترسخ منظومة صحية عالمية أكثر كفاءة واستدامة في دولة الإمارات. خبرات طبية متخصصة، منظومة رعاية لرعاية متكاملة لمختلف الأعمار ومختلف الحالات أيضاً.

1780 زراعة عضو شملت الكلى عفوا والكبد والرئة والقلب والبنكرياس. إنجازات فعلا في مجال في المجال الطبي في دولة الإمارات, مجال يدل على فعلا أهمية دولة الإمارات واهتمامها في المجالات الطبية. أيضا من العناوين في صحيفة الاتحاد مستمعينا, الوقاية من المخاطر الإجهاد الحراري, شرطة أبوظبي تنفذ صيفنا آمن لتعزيز سلامة العمال.

تتلقى المقترحات حتى أول من سبتمبر. الموارد البشرية تقيس ملائمة المزايا والتغطية التأمينية للعمالة. أنجزت حوالي 2.868 كيلومتر من المساحات في العام الجاري. جيون تعزز ريادة أبوظبي في البحث البحري. واختتام برنامج الصيف المفتش. صيف المفتش الواعد بمنطقة الظفرة. استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعود بالفائدة على النشر.

من دبي إلى الولايات المتحدة، الإمارات للشحن الجوي تنقل بنجاح القمر الاصطناعي ألتير واحد. فريق طبعا متخصص تولى متابعة عملية النقل من بداية النقل إلى نهايته. وأخيرا من مركز دبي التجاري باتجاه شارع المستقبل، طرق دبي تفتتح اليوم جسرا بطول 500 متر. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاستيقاظ

0: 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني fanhomestores.com.
1: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح
2: هو البداية.

مستمعينا، رحلتكم الجاية صارت أكثر مكافأة. احجز عن طريق رحلات الطيران والفنادق من الابليكيشن ميك ماي تريب باستخدام بطاقة NBD، واحصل على خصم فوري 30% بالإضافة إلى مكافآت تضاف لمحفظتك في ميك ماي تريب. العرض ساري حتى 11 من سبتمبر 2026. طبعا في الصيف الواحد أو الكل خلنا نقول يسافرون في الصيف، وهاي فرصتكم أنكم تأخذون 30% خصم ومكافآت من ميك ماي تريب. طبعا على الفنادق والطيران وكل شيء تحتاجونه في السفر.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس.

0: حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.
2: أبسمع يقولون الجمهور السعودي مخيف، لكن أنا أقول الجمهور السعودي أحلى ما بالكون إن شاء الله. ونقول
3: ندمان قلبي عالشوق

0: عشت أسلمت أسلمت أسلمت أسلمت
1: وش الدبرة؟ كلمات أحمد الصانع، ألحان فايز السعيد، غناء راشد الماجد، حصرياً على

استمتع بصيف مليء بالمغامرات في الريم مول. انفقوا 200 درهم واحصلوا على جواز المغامرات، ويمعوا الأختام في هذا الجواز من خلال التحديات والأنشطة الممتعة الموجودة في الريم مول. ادخلوا السحب على الجوائز حتى تاريخ 30 من هذا الشهر. تطبق الشروط والأحكام. لمزيد من المعلومات تقدرون تزورون الموقع الإلكتروني ريم مول دوت اي اي.

0: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي أم سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.

مستمعين، اليوم في فقرة منا وفينا رح نتكلم عن اسم خلد في التاريخ. في أسماء تمر في التاريخ وفي أسماء تترك أثرها وتظل حاضرة حتى بعد رحيل أصحابها. ومن بين هاي الأسماء يبرز اسم شاعر وأديب إماراتي جمع بين الشعر والأدب والإعلام والاقتصاد، كان من الأصوات المبكرة اللي عبرت على وعبرت عن الهوية الإماراتية بالكلمة، وثقت جانب من حياة المجتمع الإماراتي في مرحلة كانت فيها الدولة والمنطقة تشهد تحولات سريعة. نحن أكيد اليوم نتكلم عن الشاعر والأديب الراحل أحمد بن سليم. نستذكر هذا الشاعر والأديب لأن تم اختيار الشاعر والأديب أحمد بن سليم ضمن برنامج اليونسكو للذكرى السنوية لعام 2026، تقديرا لمسيرته الغنية والمتعددة الأبعاد وإسهاماته في المجالات الأدبية والشعرية والإعلامية وأيضا الاقتصادية. نفخر اليوم أن الشاعر والأديب أحمد بن سليم اليوم في هذه السنة في 2026 صار ضمن برنامج اليونسكو للذكرى السنوية. خلونا نتعرف أكثر على هذا الشخص وكيف عاش من قبل. ولد طبعا أحمد بن سليم في إمارة دبي عام 1893، وتوفي في أكتوبر عام 1976. ينتمي لأسرة عرفت بالعلم والتجارة، وكان أوسع كان هذا الشخص واسع الاطلاع على التاريخ وتاريخ الإمارات ومنطقة الخليج، حتى أصبح من الشخصيات المؤثرة في الساحة الخليجية والعربية، شاعر وأدبي مؤرخ. لكن اللي يميز هاي التجربة هو قدرته في جمع بين روح التراث ومظاهر الحداثة. كان من أوائل الأصوات الأدبية اللي عبرت عن الهوية الإماراتية من خلال الكلمة. فاجأها طبعا نصوص شعرية ونثرية انعكاسا للبيئة الثقافية والإماراتية، خصوصا البيئة البدوية. اليوم أكيد راح تسمعون العديد من الأغاني التي كتبت بكلمة وبقلم الشاعر والأديب أحمد بن سليم. وايد في أغاني اليوم معروفة تقدرون تسمعونها أكيد وتطلعون على كل الكتابات والقصايد والأشعار اللي كتبها. وجانب الإعلامي أكثر الأشياء المميزة فيه أكيد. عاش أحمد بن سليم لسنوات في مدينة بومبي واشتغل هناك، وكان في خلال ستينيات القرن الماضي أول مذيع إماراتي في إذاعة بومبي. هذا الدور ما كان مجرد عمل إعلامي، لكن ساهم من خلال تقديم صورة عن الهوية الإماراتية خارج دولة الإمارات وتوطيد العلاقات الثقافية مع المبدعين العرب من خلال الزيارات والحوارات الثقافية المتبادلة. صراحة أنا يوم سويت سيرتش قصايدة تجنن، وايد حلوة القصايد، كلمات فيها إحساس، وما وقف عطاءه عند الشعر والأدب والإعلام، بل كان له حضور أيضا في المشهد الثقافي والاقتصادي المبكر من خلال مشاركة إعلامية
وجوده أيضا في الفعاليات المحلية والعربية، إضافة إلى دعمه وتشجيعه للمواهب الشابة. قصة أحمد بن سليم تذكرنا بأن بناء الهوية الوطنية ما يكون بس من خلال الإنجازات الكبيرة، لكن أيضا من خلال الكلمة والتوثيق ونقل التفاصيل مجتمع من جيل إلى جيل آخر. واليوم الاحتفاء بإرثه ضمن برنامج اليونسكو للذكرى السنوية 2026 هو تقدير لإرث أدبي وثقافي ساهم في تشكيل ملامح الهوية الثقافية الوطنية وإبراز أحد رموز الثقافة المحلية في المحافل العالمية. في الختام، أحمد بن سليم مستمعينا ما كان مجرد شاعر يكتب القصائد، كان شاهد على مرحلة وصوت للهوية وجسر بين التراث والحداثة. رحل في عام 1976، لكن كلماته وإرثه الثقافي ظلوا جزء من ذاكرة الإمارات، واليوم يعود اسمه إلى الواجهة ليذكرنا بأن بعض الشخصيات كل ما مر عليها الزمن كل ما زادت قيمتها وأهميتها. صحيح أحمد بن سليم رحل قبل 50 سنة، لكن لين اليوم كلمته وأثره حاضرين.

ونروح لفقرة الظرف أبيض. خلونا نشوف ظرفنا الأبيض شو يقول. الظرف الأبيض اليوم يسألكم: كم مرة قبلت بأشياء أقل من اللي تستحقها؟ كلمة ما كانت في مكانها وسكت، اهتمام قليل وقلت عادي، فرصة كنت أتمناها لكن اقتنعت أنها مبلك. أحيانا المشكلة ما تكون من العالم اللي حولنا، أحيانا المشكلة

0: لا تكون في الصورة اللي نحملها عن أنفسنا، لأن الإنسان لما يعرف قيمة نفسه يبدأ يختار بشكل مختلف، يتعامل مع الحياة من مكان أقوى. عزيزي المستمع، عزيزي أيضا المتابع، ارفع استحقاقك. مو بمعنى أنك تطلب أكثر من الناس أو تحس أنك أحسن من غيرك، بل بمعنى أنك تعرف قيمة نفسك. ما تقبل بأي شيء، ما تقبل تكون في مكان يقلل منك. ما تبي تكون باك أب. خلنا نقول الحين معظم الصداقات تكون شيء، أو حتى خلنا نقول لصداقات الدوام، الزمالة، باك أب على قولتهم. استحق، أنت تستحق أنك تحترم، أنك تسمع، أو أنك تقدر، أو أنك تكون محاط بأشخاص يضيفون لك مو بيستنزفون منك. لا تركض خلف كل باب مغلق. أحياناً إغلاق بعض الأبواب هي الطريقة اللي تفتح لك الحياة، والحياة دائماً تفتح لك أبواب ثانية. لا تقعد تركض ورا شخص معين، أو تركض ورا باب معين تقعد تطرق هذا الباب دائماً. لا، لا تخلي مخاوفك انك تفقد الاشخاص تخليك انك تخسر نفسك وتحاول دائما ترضيهم، لان العلاقه الصحيه ما تخليك تتساءل هل انا كافي. في الختام مستمعينا، ختام هذا الظرف يقولكم اتذكروا ان قيمتك ما يحددها عدد الاشخاص اللي في حياتك، وعدد الاشخاص اللي يختارونك في حياتهم، ولا حجم الاهتمام اللي يعطونك إياه. قيمتك موجودة فيك أنت شخصيا. ارفع استحقاقك عند الكلمة مش راضي تطلع. ارفع هذا الاستحقاق، وابدأ بمعاملة نفسك بالطريقة اللي تتمنى كل الناس يعاملونك فيها. خلنا نشوف أنتوا تأيدوني بهالكلام ولا لا. خلوا استحقاقكم فوق فوق هالعلالي. أفا يا عواش، ما فهمتي شيء؟ كيف؟ الله يسعدك يا إيه، شكرا. الفكرة من هذا الكلام إنك تحترم نفسك. لا، مو بهالمعنى، لا، انك دائما تحس ان في احترام بينك وبين نفسك، ما تخلي كل الناس توديك شرق وغرب. ما تخلي الناس يتحكمون فيك. لما أنت ترفع استحقاقك فوق، راح تلاقي الاحترام يجيك غصبا على الكل. كل الناس تحترمك، كل الناس تقدر وجودك، لأنك أنت في النهاية تعرف مكانتك. ناخذ هذا الفاصل مستمعينا، ونرجع نكمل وياكم في برنامج أحلى صباح. وأتوقع الطلعة الأخيرة راح تكون الطلعة الختامية بعد هاي الأغنية. خلونا نسمعها.
1: إمارات FM، اسمعها.

إذن مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله يوم الأثنين على نفس التوقيت من الساعة 7 لين الساعة 10 الصبح عبر أثير السعادة أثير إمارات FM. كنت معاكم أنا وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا أحلى صباح، يعطيكم بالعافية، نتمنى لكم ويكند جميل لطيف عليكم، يلا مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم. تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بفعاليات صيف المغامرات حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae.

0: من 96.8 ميني ميكس إمارات اف ام ميني ميكس.
1: انتو تسمعون الآن ميني ميكس على إمارات اف ام ميني ميكس.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

0: مت امارات الام.
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
2: وانا يعني
3: لا تختبر
1: ولكن

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
4: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقولك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني. نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا.

0: بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح؟ الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
1: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات اف ام،
1: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
1: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
1: والشنطة؟
0: ضاع.
1: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
0: جديد إمارات اف ام، غلاك كلمات وألحان وغناء حمد الجابري.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-31، دبي 40-31، الشارجة 40-31، عجمان 40-31، أم القيوين 41-30، رأس الخيمة 42-31، الفجيرة 32-32.
2: تجنب الازدحام خلال موسم العطلات، استفد من خدمة العربية للطيران لإنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت أو من خلال مراكز المدينة لتسجيل السفر في الإمارات. تفضل بزيارة airarabia.com.

0: الدنيا صيف
1: الحامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، يتلو على مسامعنا الآن القارئ زايد المنصوري ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما يتيسر له من آيات الله البينات.

وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ زايد المنصوري ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: من رحمتك وسعة من رزقك وتوفيقا في أمورنا وطمأنينة في قلوبنا وعافية في أبداننا، اللهم آمين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامع السلام بمنطقة بوشغارة في إمارة الشارقة، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة. وخطبة اليوم بعنوان شبابنا همم وقمم، سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف محمد، أما المؤذن سلطان إبراهيم الحسني.

الحمد لله الذي جعل الشباب مرحلة قوة وعطاء، وأودع فيهم العزم وطاقات البناء. نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن مرحلة عظيمة من مراحل حياتنا أودع الله فيها كمال القوة وعلو الهمة، فوصفها بقوله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. أجل عباد الله، إنها مرحلة الشباب، فالشباب قوة في البدن وسمو في الروح وعلو في الطموح وريادة في العطاء والإنجاز، تبلغ كمالها وتؤتي ثمارها حين يقودها الإيمان وتهديها القيم وتوجهها الحكمة. وقد عرض القرآن الكريم نماذج مضيئة لشباب جمعوا بين الهمة العالية والقيمة والقيم السامية والقوة الإيمانية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله الله يا شبابنا، في إيمانكم بربكم إنه سبيل سعادتكم، ألم تبلغكم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استقام على طاعة ربه منكم، إذ قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في طاعة الله. والله الله يا شبابنا، في والديكم قروهم وأحسنوا إليهم، فإنهم يرون فيكم ثمرة تربيتهم وموضع أملهم، ويرجون أن تكونوا لهم عوناً وسنداً ومصدر فخر واعتزاز. واحرصوا على صحة أبدانكم، واعرفوا قيمة أوقاتكم، اسمعوا بماذا وصاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، إذ قال لشاب مثلكم: اغتنم خمساً قبل خمس، اغتنم خمساً قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. فيا أيها الشباب، سلوا أنفسكم: ماذا تصنعون بأوقاتكم؟ وما هدفكم في مسيرة حياتكم؟ وما الذي تقدمونه لوطنكم؟ ألا لا تجعلوا أيامكم تمر بلا إنجاز؟ فمن تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان أمسه خيرا من يومه فهو بالخسران مقرون، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. فليكن لكم في كل يوم كتاب تقرؤونه ومهارة تكتسبونها، تعلموا قبل أن تتكلموا، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تثبتوا قبل أن تنشدوا، لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واسألوا أهل الاختصاص قبل أن تقدموا وتحجموا، فإن ربكم عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعملوا على أن تكون المروءة والشهامة عنوان أخلاقكم، والعفة رائدة خلواتكم، والتروي ميزان أحكامكم، والحكمة ضابط عقولكم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الشباب أنتم الأمل، وعليكم في بناء وطنكم المعول، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشباب فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم، فاحرصوا على خدمة وطنكم مستفيدين من خبرة كباركم، متمثلين قول القائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه: يا ذا الشباب الباني، بادر وقم بجهود، واستلهموا من إرثه قيمه، خذوا من حكمته حسن النظر واستشراق واستشراف المستقبل، ومن عنايته بالإنسان بناء القدرات وتنمية الطاقات، ومن عزيمته المثابرة والإصرار على الإنجاز، ومن احترامه للإنسان ترسيخ التسامح والتعايش، ومن حرصه على الاتحاد قوة التكاتف والعمل المشترك، ومن رؤيته للاستدامة المحافظة على النعم والموارد، ومن كرمه حب العطاء والبذل ونفع الآخرين. قال الله تعالى في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا، صلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم احفظ شبابنا وزينهم بالإيمان والتقوى والعلم والحكمة. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك له في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. سدد خطى والدنا حاكم الشارقة، وبارك له في عمره وعمله وأهله، واغفر لوالديه ونجليه، وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم واجزهم عنا خير الجزاء، وارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد أولادنا وشبابنا وبناتنا، اللهم احفظهم بحفظك، واجعلهم قرة عين لأهليهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من بنى مسجدا يذكر فيه اسمك. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

0: استووا اعتدلوا تراصوا. سدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول لا تدعوا للشيطان فرجات.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر.

سميع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.

0: أكبر.
1: صلوات طيبات السلام. اللهم صل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

في الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

هد اللعب يا ملهمي يا زريف الطول، خذني بروف الله وترفق بحالي، دنياك بكملها على عرضها والطول، بلياك ما تسوى معي ربع مثقالي، من المسؤول قل لي من المسؤول إذا جار بي طرفك وأنا عندك الحالي.

0: بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: إيجارك صار علينا.
2: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
3: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: فخورين بالإمارات.
6: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
5: فخورين بالإمارات.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر. استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: FM تسمع وكأنك ترى.
1: فريق الهوم رد ورايح. إيجارك صار علينا.
2: إيجارك صار علينا. إيجارك صار علينا.
3: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجاه. تسوق وحصل على فرصه للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمده سنه بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجات ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغايه 70% على كل شيء بتتمناه.
4: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريمول.ae.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمكم مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
6: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
7: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
6: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
7: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
6: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
7: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
8: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
9: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
6: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
7: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
9: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
6: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
10: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: أحلى ميوزك راح تسمعها على 95.8 إمارات اف ام.
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة.

0: الزحمة
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح. فخورين بالإمارات.
0: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوى.

0: خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: Esther, Esther. Tot later.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله شو يعني كان عندك؟
2: خلاص خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
3: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات اف ام.
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردنج كارد؟
1: ضاع.
3: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: أجيال وراء أجيال، نستمتع بها الجمال على إمارات

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل. أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: النصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

ما بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقولك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
0: كليك.
1: أوكي.
3: الساعة الآن 15 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
4: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية استجابة إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال الذي ضرب جمهورية كولومبيا الصديقة وأسفر عن وفيات وإصابات وأضرار مادية جسيمة. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: علمتني الحياة أن التفكير بطريقة مختلفة أو بناء شيء لم يعتد عليه الناس أو لا يفهمه الناس في وقته يجلب النقد من أصحاب النظرة الضيقة وممن لا يملكون البصيرة لرؤية المستقبل. طبيعة العمل العام إنه يجلب النقد ولا بد أن تتحمل. افعل الصواب، دعهم يتحدثون، أما إذا أردت

0: تبعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
4: ايه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم اقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد ايجارك او تمويلك العقاري لمدة سنة بحد اقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع ايضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
5: منصور منصور بسرعة، وينك؟
6: ها ها خير، شو مستوي؟
5: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
6: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
5: شو يعني وين الجواز؟
6: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
5: لا والله، شو يعني كان عندك؟
6: خلاص خلاص، هذا لقيته
5: الحمد لله. يلا يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
6: ليش وين بنصير؟
5: بتعرف وين بنروح؟ الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
7: من الاثنين لين الخميس
5: إمارات FM،
7: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
5: ضاع.
7: ضاع. والجواز؟
5: ضاع.
7: والشنطة؟
5: ضاع.
7: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
8: فخورين بالإمارات.
9: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
8: فخورين بالإمارات.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com. هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك ببطاقة E&Money.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة E&Money واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.
3: استمتعوا بصيف مليء بالمغامرات في ريم مول حتى 30 من أغسطس. أنفقوا 200 درهم في ريم مول واحصلوا على جواز المغامرات مجاناً. استمتعوا بدخول منطقة التحديات التفاعلية والأنشطة الممتعة واجمعوا الأختام. استفيدوا من العروض الحصرية لدى وجهات الترفيه المشاركة وادخلوا السحب على الجوائز واصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.
4: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
5: أنت تسمع إمارات FM.
6: إمارات FM
5: تسمع وكأنك ترى.
7: وكأنك ترى.

يقولون حالات الصيف السفر، وإذا محتار وين تسافر لا تحاتي، سافر ويانا في رحلة غنائية منوعة على الأثير اللي تحبه. أثير، إمارات FM.

0: مساكم الله بالخير جميعا، اهلا وسهلا بكم نورين.
1: احب اغانيها تفاصيلها دايم تكون على الوقت.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جهته دان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. تصاعدت اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد السكان الفلسطينيين في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة، فيما وصف السفير الأمريكي لدى تل أبيب المستوطنين بالإرهابيين. هدد وزير الخزانة الأمريكي بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل وفق تعبيره، وقال لقناة نيوز ماكس الأمريكية إن الحصار المستمر في مضيق هرمز سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، ودعا الجميع إلى ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، واصفا التدابير بأنها تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ. أكد

0: متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: إيجارك صار علينا.
2: إيه اللي سمعته صحيح، فان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم. والمفاجآت ما انتهت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات من 30% لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
8: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
9: هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
8: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
9: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
8: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
9: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
10: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
11: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
12: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
9: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
11: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
12: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
13: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
14: فخورين بالإمارات.
15: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
14: فخورين بالإمارات.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: قادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله شو يعني كان عندك؟
2: خلاص هذا لقيته.
1: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
3: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات FM.
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: ارتقي إلى مستوى جديد من الفخامة والقوة مع جي ام سي يوكن. استبدل سيارتك الآن واحصل على استرداد نقدي بقيمة 10,000 درهم، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وعقد صيانة لمدة 3 سنوات مع المزيد من المزايا الحصرية. قيم سيارتك اليوم واستفد من العرض قبل انتهاء الفترة المحدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم تحقيق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس مرونة منظومتها التجارية المتنوعة والمتكاملة في ظل مشهد جيوسياسي واقتصادي كلي مليء بالتحديات والتقلبات، شهد اضطرابات لحركة الملاحة في مضيق هرمز والمنطقة بشكل عام. أعلنت شركة XRG ذراع أدنوك للاستثمار الدولي في قطاع الطاقة دخولها سوق جمهورية فنزويلا عبر امتياز حق اللوران البحري، حيث حصلت على حصة في الامتياز من شركة النفط الوطنية الفنزويلية، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، حيث ستمتلك XRG إلى جانب كل من شركتي BP و UCC حصصا في الامتياز الذي يضم موارد مؤكدة تزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، مما يسهم في تعزيز أعمال منصة XRG المتنامية في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كمورد للغاز. أصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر للمستثمرين والمؤسسات والمطورين والمشاركين إمكانية الوصول إلى بيانات السوق الرسمية اللحظية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على المحادثة مثل ChatGPT وكلاود وغيرها من النماذج اللغوية الكبيرة. تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول إلى الثالث من سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1900 عارض و1200 من كبار الشخصيات والمتخصصين و150 متحدثا لاستعراض أحدث الابتكارات التي تعيد رسم ملامح قطاع الطاقة. ختام

0: الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
0: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات،
3: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

0: حبشان 8.4 إمارات اف ام إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-2626، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
5: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
5: تعلمت درس بالطريقة الصعبة. لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الله، بحر، شمس، استرخاء. بدينا أجواء الصيف وبدت إمارات FM تحلي صيفك أكثر وأكثر.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: روق المزاج وعلي المود وثبت إمارات اف ام وارفع الصوت.
1: وين ما وحشتك عيني وحنين، ما وحشتني بروح وغنين، ما وحشتك.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
3: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
3: فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات اف ام.
1: نصيحة يومية من هومز ار اس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك.
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
4: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه.

0: تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
1: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
2: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
3: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
1: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
2: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
4: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
5: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام.

0: تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM. الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
3: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
2: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
3: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
2: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
3: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
2: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
3: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو. اسمع إمارات FM وشغلها ناو.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟ ما أدري

0: 팩트체크.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: على إمارات FM اطمن، ما بطوف

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: عشت والله. الله
1: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: سحب الاسقرت.
1: صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: Senta.
1: السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

ظبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات F

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM. تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الجديد والحصري
1: قاروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة

0: شاركة رمز الأو تي في مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
1: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
2: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: جلسة إمارات إف إم.
1: عاشوا. روح روح روح.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

روق بالك واستعد. انت هالموج الصح. إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في

0: السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري، كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله، شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش؟ وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM،
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM، إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.5.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

تبدأ تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك؟
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه، وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك، الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفا.

فلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.